0: لا قوان كوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو برثينكيل لقا قوان خيك كو كأن ناك ناكو كأنخلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشابيل لخون خوك تشيك أنخل وتشتاو بال لأوچنين ناقبوك ليتش أول ررابينكيل رخلال كوتان شتياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كونال ريقلا
1: Centro Médico de Especialidades, Clínicas y Sanatorio. La salud de la mujer y de sus niños es nuestra prioridad. Atención de pediatría, recién nacidos, control de crecimiento y desarrollo, maternidad, ginecología, obstetricia, infertilidad, control de embarazo, embarazo de alto riesgo, planificación familiar y todas las enfermedades de la mujer. Atención de partos y cesáreas, servicio de